واتقوا الله واي واي رجل يلا واعلموا جن خمني أن الله يلا بصير كل جسل بما تعملون تلف لغندف بصير كحمل بما تعملون تلف لغندف جكر يجب جبا جلا وخلق لك يلف لغندف سبير سيبي تقل يشي أم نجو جلاج يشي أم والله أن الله بما تعملون بصير نلقى عاسس جكر تون كبا نلقى سلسل جخلا واعلموا أن الله بما تعملون بصير قلنا البريد سجبا واعلموا أن الله بما تعملون بصير والله متحكرا لي على مؤمن السي لا يكرا لي على مؤمن يرجمع نحيا لنا يسير تمام yalla ngay set ci mom ñeul ak yalla leg leg ñukay taxal seen mënd keur sama seen demal na sa mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye wa rahmatun lahi yawma de zalika takhfifun min rabbikum wa rahmat akoy fal la bu joge seen borom wa rahmatun lahi yawma de فمن اعتدى كجل قتلك بعد ذلك جناولون منام واجي رينا استاذ موكي استاذ اك اي سخنام بالكو بن واجي جوف لا رك ني كي داي فونتو سوني استاذ يم راي دام راي كو كوكو دنج كاي راي جناو موكي استاذ بارون لي استاذ رك يالا مون دافا وار ما يم واي بن واجي جوف نا دالي مير كوي استاذ ñu ko lay rek nga dem rek nga ray ray ga lay yow mi ray ga lay de lay ray waaw lu lay afan di wax fi famani hatada ku jal gate ba'da zalika ginaa bin dale waji bu jeng ndam bay koka falahu dayam azabun bugal alim gu metti te moy na ngeen ko ray waaw ndax lu ko moy ray de dey bari yaare sama oustad marel ci lu ñew ne wa yaare sama mbokk mayel bi ray rek waaw waye buñ ko rey ci way ci saaf rek falay daadi yam tabarkal alhamdulillah walakum am yen hayatun dund ko juk fil qisas ci nat ci fayu walakum am yen hayatun dund ko juk fil qisas ci fayu yalla nga ne bu yende fayu rek dund ko juk neex bu de ku rey ngeen rey ko rey neew lut ni tuta yey ndam na rey ولكم في القصاص بودي كو كو جام نيت ني جام كو ني جامي نيو كون دو غيس كو يار فاكا جي ميدو بودي بو جامي بلاي دي لي جاب يو جام لا دو جام كين باسكو بو ريغول يالا غي دراغال فاكا جنات خام دا جام بي غي جام واجي لين كو بيت سخاتا واي ني لي خولي ني مور لي تي لين لي جام دو جام كين دو جام كين wallahi ndaysan walakum fi alqasas hayatun ci ngeen man amé dundou ko neex ya ulul albabiyin borom xel yi la'alakum qayla isbin turile ko ray ngeen ray ko tattaquna ngeen am moytu ray tattaquna ngeen moytu ray tabarakallah atay yalla yi moy jur jam waw ko ray ñu ray ko ku biiral ñu duma ko bu amé jabar ba na fi biira la tay ñu ray ko ay xeer lañ koy sadd bam je jamm na ñoy waaw ku fi and xale bu jigen bu ru sa jabar ñu door la juroom ñu tefuki ko juroom ñu tefuki malakul ku na sangara juroom ñu tefuku 80 ko ku ñew ni gis na di mu ndialo te amo sédé juroom ñu tefuku waaw 80 ko legi société bi la ciot ñepp ni cial parce que nit yar la xam omarul khattab neena bu yar bi sore togn bari wa omar neena bu yar bi sore togn bari wallahi acha mu ñew ci ben até kutiba alaykum faratan lan ci yeen isa hadara bu dikalate ahadakum kenn ci yeen al maut de ku ci dey dikalati nga xamne ñu ngi ci sokora ay fanam yu mujju kin taraka khayran subayi alal

Yasin mom tamit lañ waxon ta zamzam lañ waxon ci mom yasin lima qura barina lal ay mir yo xamne xajul ci waxtu wi nekkon ñu jëm ci yenen dikna ci hadith bo xamne al bazar moko nekkul yunus bi alayhi salatu wassalam ne inna li kulli shay'in qalba wa qalbu al qur'an yasin وددت أنها في كل في قلب كل إنسان من أمتي من لن منك أمن خل خل القرآن من سورة ياسين شما سنين دي كيف كبوك تسمى قيدوي موكا سورة ياسين في ودي موكا واخ صلى الله عليه وسلم وحجرين كما سورة ياسين من هنا barkalla ñu ñëw jëma tek ci li nga xamne mom la ëmb bismillahir rahmanir rahim yasin roof yi nga xamne dañoo daggato dañuy tambali ci suratu baqara wala ali imran waxon nañ la ca nekkon ci walu ay mbir mom ci ñaar ñaar yi la bok ya akuk sin yalla xam liñ ci nam way so dama ci ibn abbas bañu ne ya sin mom def ni moy ya insan ci lughatu tay non la ko tekke am ni ne benn tour la ci tour yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim nako ya sin innaka lamnal mursalin am ñu dañu ya sayyid al bashar min abu bakr al warraq mom moko tekke ni ya sayyid al bashar wax joju bo demé ci al qurtubi jukki fuk ak juroom xatum ñent ma ci ñu nak ci suñu rew mi dañu gëm ne yasin nuru ko ibn abbas tekke non la سلمه كي منم غور دي شيخ الحاج مالك من نان ياسين ولا ياسين يقرا يقرا ياسينا فجاء له وقايه من ياسين ما غي جان ياسين كون ياسين موم موي تور يونتي بي ياسين بسار بي تبارك الله بدا نتا سني مام مام موسى كا من كولاي جايتار nasam xel gem ci yasin kitaru ba yalla yonne ko saaru yasin kon momit tabarakallah nang mën na ibnu abbas nimu ko tudde wala nimu tudde ne tour le tour yonenti bi momit depo na ci motax senegal ngay gis yasin mu jigen tabarakallah yasin yalla mune wal qur'anil hakim ginna ci al qur'an bi nga xamne dañ ko nasse dañ ko nasse nasse mo xamne amul benn wagniku wala benn njaxas bu ci mu man def mbak soppi mba walbati al qurtubi mu koy firi mune uhkima fi nazmihi wa ma'anihi fala yalhaquhu khalal tafsir abu sa'ud mune dañ ko nasa nasa mo xamne mana yeg ni mu tudde buñ ta am ben arqala ben galankor bu ci nek abu saoud ci bopam tafsiram bobu li war wax legi ni ci xortu bi fa xatum juroom dukki fa juroom mune أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث النظم المعجز المنطوي على بداعه الحكم نقول لك أبو سعود فيري من معنى والقرآن الحكيم مهم القرآن نسوى خمجن كل يلا تبارك الله سك حكيم فهيدس إذا لم تعمل يتبخ رمك

أضحى الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا